نيمار يحفل مات لهيكي تشيلا شاب هسلي انصاب ازمغرق منو سدى بحار هياكار يورين مقابل جيت اس جانكي انصاب ازتلين.